Marhaba and welcome everyone to the Dunya Show. I'm your host DJ Matab and you are tuned in to PBS. أهلاً وسهلاً فيكم جميعاً في برنامج دنيا أنا معكم DJ Matab وإنتوا بتسمعونا على محطة PBS.